0: لو شفتوا الأنا شفتوا عيون القلب جابوا آخرتو.
1: ما شفتا وين كنتوا صيبي ما شفتوا عيونا.
0: انتوا لو شفتوا عيونا ما كنتوا بتلومونا.
1: صاير عاشق مجنونا.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. ففرج عنا يا إلهي ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن المتأمل في قصة موسى عليه السلام مع الخضر يجد الأدب الجم من موسى عليه السلام مع هذا الرجل الصالح، رغم أن موسى عليه السلام ولأنه من أولي العزم من الرسل في درجة أعلى من الخضر، حيث اختلف أهل العلم في نبوة الخضر.
0: فموسى عليه السلام لم يستنكف أن يأخذ العلم ممن دونه، بل ويرحل في طلبه المسافات الطويلة ويلقى المتاعب والمشاق من أجل تحصيله. إنها قصة تحمل في طياتها الكثير من الفوائد، وكل قصص القرآن الكريم فيها من العبر والعظات الكثير والكثير.
2: ماذا تقول يا يوشع؟ تريد أن تتركني وترحل مع موسى؟
1: قال يوشع: إنها أيام قليلة يا أمي، ولن أتأخر عليك.
2: يا ويلي، ماذا يريد منا موسى؟ أضل ولدي والآن يأخذه بعيدا عني.
3: سأكون معك يا خالتي طوال فترة غياب يوشع، ولن أتركك أبدا.
2: إنك لا تعلم يا ولدي إلى أين ترحل ولا متى ستعود.
1: قال يوشع: أعدك يا أمي أني لن أتأخر، وسأكون بأمان مع نبي الله، فلا تقلقي.
2: هل تسمع يا رحوم ما يهذي به ولدي الوحيد؟ يا ويلي يا ويلي.
0: تجهز يوشع للرحيل مع موسى عليه السلام، فتزود بالطعام اللازم لهذه الرحلة، وأخذ معه سمكة كبيرة مملحة لا حياة فيها، ووضعهم جميعا في سلة، واتجه إلى موسى ليبدأ معا رحلة البحث عن الرجل الصالح.
1: قال يوشع: اعتني بأمي أثناء غيابي يا رحوم.
3: اطمئن يا يوشع، لن أتركها أبدا، صاحبتكم السلامة. عجبت لك يا موسى، إنك تقوم بعمل أشياء لا نستطيع أن نجد لها تفسيرا، ولكنه شأن الأنبياء.
0: وانتشر الخبر بين بني إسرائيل بأن موسى تركهم وحدهم في الصحراء ورحل، وساد الهرج والمرج بينهم.
4: لقد خدعنا موسى وتركنا في هذه الصحراء القاحلة.
5: إنها ليست المرة الأولى التي يتركنا فيها موسى ويرحل.
6: هاجر هاجر، أتذكرون يوم أن قال لنا إنه ذهب للقاء ربه وتركنا 40 ليلة؟
4: نعم، وعاد إلينا بألواح مكتوبة وقال عنها إنها من عند الله.
5: وحين رفضنا أن ندخل الأرض التي يدعي أنها مقدسة، تركنا في التيه طيلة هذه السنين.
6: إنه يعلم سبيل الخروج من هذا التيه، ولكنه ذهب وتركنا.
2: يوشع ولدي، ولدي يوشع، أخذه موسى ورحل، أخذه موسى ورحل.
0: وانطلق موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع بن نون الذي ورثه بعد ذلك في النبوة والدعوة في بني إسرائيل، يوشع الذي فتح الله على يديه القدس.
1: قال يوشع: يا ليتني أعرف إلى أين نحن ذاهبان، لكني لن أقدر أن أسأل موسى، مؤكد أن هناك أمرا مهما سيذهب إليه موسى، فهو لا يتصرف إلا بوحي من الله.
0: ويقول موسى ليوشع: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
1: قال يوشع: ترى ماذا يوجد عند مجمع البحرين؟ ولماذا طلب مني نبي الله أن أراقب هذا الحوت؟
7: إليانا! إليانا! إليانا!
8: ماذا تريد يا عزرا؟
9: ما هذا الجفاء يا إليانا؟ هل صدر مني شيء أغضبك؟
8: لا تؤاخذني، ولكن تأخرت بالطعام على أبي وأمي.
9: لم أرك منذ يومين، متى سنتمم زواجنا؟
8: لن نتزوج قبل أن يعود موسى ليبارك زواجنا.
9: ها؟ وما شأن موسى بزواجنا يا إليانا؟
8: كيف تقول هذا يا عزرا؟ إنه نبي الله.
9: أبوك يقول عنه إنه ساحر مثله مثل سحرة فرعون الذين سمعنا عنهم.
8: وقد آمن سحرة فرعون. أتنكر أنه أنقذ قومه من فرعون وجنوده؟
10: وألقى بهم في هذه الصحراء، في هذا التيه.
8: أخشى أن زواجنا لن يتم.
9: لا، لا يا إليانا، لا تقولي هذا. لن يكون موسى سبباً أيضاً في أن نفترق.
8: دعني الآن يا عزرا، فقد تأخرت على أبي وأمي.

0: إن علينا ونحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة أن نسأل أنفسنا: ما هو الدرس الذي نستلهمه نحن وغيرنا من نزول هذه الآيات وحتى تقوم الساعة من عرض القرآن الكريم بهذه القصة الاستثنائية؟
1: إن الله عز وجل يصف القصص التي يرويها ويسردها القرآن الكريم بأنها أحسن القصص، وطالما أنها أحسن القصص فإنها مليئة بالمعاني العظيمة والدروس المفيدة.
0: لقد عقد موسى العزم على العثور على هذا العالم، وإن اضطره الأمر إلى أن يسير أحقاباً وأحقاباً، والحقب قيل إنه عام وقيل 80 عاماً، وهذا تعبير عن تصميم موسى عليه السلام، حتى لو أضاع عمره كله في البحث عن هذا الرجل العالم.

0: هل صحيح يا أبي أنك قلت عن موسى إنه ساحر؟
1: من قال لك هذا يا ابنتي؟
0: سمعت أحدهم يقول هذا عنك.
1: لا يا ابنتي، لم يكن موسى ساحراً أبداً، ولكن الله أجرى على يده معجزات ظن البعض معها أنه ساحر.
2: ولماذا تركنا موسى ولم يخبرنا عن سبب رحيله؟
1: سيعود يا زوجتي، وعندما يعود سنعلم منه كل شيء.
3: قلت لكم لن يعود موسى، رحل ولن يعود.
4: فلنذهب إلى أخيه هارون ونستعلم الأمر منه.
3: نعم، فلنذهب إلى هارون.
5: أخشى عليكم يا بني إسرائيل أن يفتنكم سامري آخر.
4: إن موسى من فتننا وأخرجنا من أرضنا.
5: احذروا من عقاب الله يا قوم.
3: فلنذهب جميعا إلى هارون.
4: نعم، فلنذهب إليه، فهو الوحيد الذي يعلم أين ذهب موسى.
6: ولدي يوشع، ولدي ضاع مني، أين أنت يا يوشع؟ أين أنت يا ولدي؟

وصل موسى وفتاه إلى صخرة بجوار البحر، ورقد موسى من شدة التعب، وبقي الفتى جالساً يتأمل البحر. وألقت الريح إحدى الأمواج على الشاطئ، فطال الحوت بعض من رذاذ هذه الأمواج، فدبت فيه الحياة وقفز إلى البحر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحدا. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها. لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جدا، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعوراً بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

هنا غناء القصيدة، ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب FM.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

ماذا تعني الهوية الوطنية؟ ليست الهوية الوطنية مجرد اسم نحمله في البطاقة الشخصية، ولا علما نرفعه في المناسبات، ولا نشيدا نردده في الاحتفالات فحسب، بل هي مجموع القيم

تدرك أن كل إنجاز نحققه هو إضافة جديدة إلى سجل هذا الوطن. وفي دولة قطر لم تبنى الهوية على الأرض وحدها، بل بنيت على منظومة من القيم النبيلة التي توارثها الآباء والأجداد جيلاً بعد جيل، قيم الكرم والنخوة والتكافل، الاحترام والانتماء الصادق للأرض والقيادة والمجتمع. وعلى الرغم من كل ما يشهده العالم من تسارع تقني وانفتاح ثقافي وتغيرات متلاحقة، تبقى الهوية الوطنية هي الجذر الراسخ الذي يمسك بالأغصان ويمنعها من الانجراف. فالأمم التي تعرف من هي وتدرك قيمتها هي الأقدر على صنع مستقبلها وحماية مكتسباتها.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب اف ام، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: حبايب اف ام، خلكم على السماء وخلينا حبايب.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay. رسوم أقل. ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

لعل أجمل ما يميز التجربة القطرية أنها لم تضع الأصالة في مواجهة الحداثة، ولم تجعل التطور نقيداً للهوية، بل جمعت بينهما في مشهد حضاري فريد. فقطر اليوم حاضرة عالمية تستضيف الأحداث الكبرى وتشارك في صنع الحلول الدولية وتساهم في تعزيز الحوار بين الشعوب، لكنها في الوقت نفسه ما زالت متمسكة بلغتها وتراثها وعاداتها وقيمها التي شكلت هويتها على مر السنين. وحين نشاهد مبادرات تعرف بالثوب القطري والبشتي والقهوة القطرية وفنون الضيافة والتراث الشعبي في محافل دولية، فإننا لا نقدم للعالم منتجاً ثقافياً فقط، بل نقدم قصة شعب واثق من نفسه، معتزاً بجذوره، ومنفتح على الإنسانية كلها. إن الهوية الوطنية ليست ماضياً نحفظه في الكتب، بل حاضر نعيشه كل يوم، ومستقبل نسلمه للأجيال القادمة، أمانة نفخر بها ونحرص عليها. وهكذا تبقى قطر نموذجاً يؤكد أن الأمم الكبيرة لا تقاس بحجم أرضها، بل بقوة هويتها وتماسك مجتمعها وإيمان أبنائها بقيمها ورسالتها. هويتنا أيها السادة ليست ذكرى نستحضرها عند الحاجة، بل نبض يسكن في القلوب، وقصة وطن تروى كل يوم على ألسنة أبنائه وفي إنجازاتهم ومواقفهم. وما دامت قطر متمسكة بجذورها منفتحة على العالم، فستبقى هويتها مصدر فخر وإلهام للأجيال. كنتم مع هويتنا حكاية وطننا.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

معك بحس كأني بعرفك من زمان، كأني حلمتك بشي حلم أو ذكرتك بشي صلاة واستجابت، كأنك بتعرفني بلا ما تعرفني وحبيتك قبل ما حبك، كأنه كنا سوا بس ما كنا. عم تفهم علي؟ معك بحس كأنه كنا عم ننبش على بعض، ناطرين بعض من زمان وفجأة التقينا، كأن عشنا تفاصيل وهلأ عم نكملها. بعرفك كتير منيح، بعرف قلبك وبشو بتحس وكيف بتفكر، كأنك كنت بحياتي عايش شي مطرح، عم تكبر معي، عم تنضج حدي وفهمان تجاربي. بتعرف انه من لما تعرفت عليك حسيت انه عيب يتسمى كل شي قبلك حب، وقديش غريب انه من بين ملايين الناس اللي مرقوا بحياتي قلبي دق لك بس وبطل إشع غيرك. شو هالسحر الغريب اللي فيك؟ كيف بيقدر وجودك يحسسني بالسلام وأنا بعز الحرب؟ بيقويني أنا وعم بوقع وبيضحكني بنص وجعي. بس لو بتعرف وجودك شو بيغير فيي، ما بتفل لحظة، لأني بحس معك السما بتفتح بوجهي، كل شي حدك بصير أحلى، حتى أنا. نيالي اللي بلاقي هيك حب بهالدنيا، نيال القلوب اللي بتلتقى ببعضها صدفة وبتعرف إنه هيدا هو حب العمر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نورا وبهجة. ولكن هل فكرنا يوما أن ليس كل من ضحك سعيدا، وأن ليس كل من ابتسم مطمئنا، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصا من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكا ثم يعود إلى وحدته مثقلا بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيما بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحدا يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قويا فلا تظن أنه لم ينكسر يوما، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة وله أوجاع وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سبباً في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ، وقد تكون ابتسامة منك دواءً لروح أرهقها الحزن، وقد يكون احترامك لمشاعر الناس من أعظم صور الإنسانية. فلا تبحثوا دائماً عما يخفيه الناس، بل كونوا سبباً في أن يجدوا الأمان حين يخفونه، وكونوا سبباً في أن تبقى الحياة أخف وألطف وأجمل. كانت معكم همسة حبايب، وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر. وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. اسمح بيبا
3: حبايب أفهم، خلكم على السما وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. اسمعها بيبا
2: فهم. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

انتم محون ان تراني كنت شيئا لهذا اللغز حلا ام سيبقى بديع لست ودك

البحر منك هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك قد سألت البحر يوما هل أنا

ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت أبيت كيف جئت

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبيب اف ام، حيث اغني الاجل وريكس احدث. حبيب اف ام الجديد يسمع هنا، احدث الاغاني وريكسات 33.9.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

هنا غناء القصيدة، ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غلا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

ليس كل من ضحك سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نلتقي كل يوم بوجوه كثيرة، ونسمع ضحكات كثيرة، ونرى ابتسامات تملأ المكان نورا وبهجة. ولكن هل فكرنا يوما أن ليس كل من ضحك سعيدا، وأن ليس كل من ابتسم مطمئنا، وأن بعض القلوب تخفي خلف ضحكاتها قصصا من الوجع لا يعلمها إلا الله؟ فكم من إنسان يملأ المجلس ضحكا ثم يعود إلى وحدته مثقلا بالهموم، وكم من شخص يوزع الطمأنينة على الجميع وهو بحاجة إلى من يطمئنه، وكم من روح تخفي دموعها خلف كلمات جميلة لأنها لا تريد أن تثقل على أحد بأحزانها. أيها الأحبة، إن من أجمل صفات الإنسان أن يكون رحيما بالناس، أن يدرك أن المعركة التي يخوضها غيره قد لا تكون ظاهرة للعيون، فلا يسخر من أحد، ولا يستخف بألم أحد، ولا يحكم على الناس من مظاهرهم، فإن بعض الجروح لا ترى، وبعض الأوجاع لا تكتب، وبعض المعاناة تعيش في أعماق القلوب بصمت. لذلك إذا رأيت أحدا يبتسم فلا تظن أنه لا يعرف الحزن، وإذا رأيته قويا فلا تظن أنه لم ينكسر يوما، وإذا رأيته يواسي غيره فلا تظن أنه لا يحتاج إلى من يواسيه. فكل إنسان له قصة وله أوجاع وله دعاء يرفعه إلى السماء كل ليلة. أيها الأحبة، لنكن ألطف في كلامنا، وأرفق في أحكامنا، وأكثر رحمة في تعاملنا، فقد تكون كلمة طيبة منك سببا في إعادة الأمل إلى قلب كاد أن ينطفئ.

وكنت أنا معكم رولا الغزاوي. شكرا لحسن إصغائكم، ودمتم قريبين من القلوب، جميلين في الكلمة، رحماء في المشاعر. وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. إلى اللقاء.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أفم ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

لعل أجمل ما يميز التجربة القطرية أنها لم تضع الأصالة في مواجهة الحداثة، ولم تجعل التطور نقيداً للهوية، بل جمعت بينهما في مشهد حضاري فريد. فقطر اليوم حاضرة عالمية تستضيف الأحداث الكبرى، وتشارك في صنع الحلول الدولية، وتساهم في تعزيز الحوار بين الشعوب، لكنها في الوقت نفسه ما زالت متمسكة بلغتها وتراثها وعاداتها وقيمها التي شكلت هويتها على مر السنين. وحين نشاهد مبادرات تعرف بالثوب القطري والبشتي والقهوة القطرية وفنون الضيافة والتراث الشعبي في محافل دولية، فإننا لا نقدم للعالم منتجاً ثقافياً فقط، بل نقدم قصة شعب واثق من نفسه، معتزاً بجذوره، ومنفتح على الإنسانية كلها. إن الهوية الوطنية ليست ماضياً نحفظه في الكتب، بل حاضر نعيشه كل يوم، ومستقبل نسلمه للأجيال القادمة، أمانة نفخر بها ونحرص عليها. وهكذا تبقى قطر نموذجاً يؤكد أن الأمم الكبيرة لا تقاس بحجم أرضها، بل بقوة هويتها وتماسك مجتمعها وإيمان أبنائها بقيمها ورسالتها. هويتنا أيها السادة ليست ذكرى نستحضرها عند الحاجة، بل نبض يسكن في القلوب، وقصة وطن تروى كل يوم على ألسنة أبنائه وفي إنجازاتهم ومواقفهم. وما دامت قطر متمسكة بجذورها منفتحة على العالم، فستبقى هويتها مصدر فخر وإلهام للأجيال. كنتم مع هويتنا حكاية وطننا.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب اف ام، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله.
2: حبايب اف ام، خلكم على السما وخلينا حبايب.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعة قطرية

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة. وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب اف ام، listen to the big station 93.7 FM. The big station is number one for real. حبايب اف ام 93.7. حبايب اف ام.
3: This is that. Rock 93.7.
2: يوميا حبايب اف ام
4: 93.7.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
1: حبايب اف ام، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب اف ام، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، اعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-3-7-3.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
0: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: It's time to radio song.
1: ريم ميكس 93.7
2: راديو حبايب ريم ميكس إذاعة قطرية نكهة عالمية. حبايب ريم ميكس
3: only on 93.7
2: ريمكس حبايب.
4: Thanks for listening live and on the web at 93.7 93.7
1: FM إذاعة قطرية بنكهة عالمية.
0: Ladies and gentlemen, it's time to radio song.
2: حبايب FM أثير يعانق الفضاء.
5: انتوا صح لأنكم على الموجة الصح.
6: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
7: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب اف ام 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

لعل أجمل ما يميز التجربة القطرية أنها لم تضع الأصالة في مواجهة الحداثة، ولم تجعل التطور نقيداً للهوية، بل جمعت بينهما في مشهد حضاري فريد. فقطر اليوم حاضرة عالمية تستضيف الأحداث الكبرى، وتشارك في صنع الحلول الدولية، وتساهم في تعزيز الحوار بين الشعوب، لكنها في الوقت نفسه ما زالت متمسكة بلغتها وتراثها وعاداتها وقيمها التي شكلت هويتها على مر السنين. وحين نشاهد مبادرات تعرف بالثوب القطري والبشتي والقهوة القطرية وفنون الضيافة والتراث الشعبي في محافل دولية، فإننا لا نقدم للعالم منتجاً ثقافياً فقط، بل نقدم قصة شعب واثق من نفسه، معتزاً بجذوره، ومنفتح على الإنسانية كلها. إن الهوية الوطنية ليست ماضياً نحفظه في الكتب، بل حاضر نعيشه كل يوم، ومستقبل نسلمه للأجيال القادمة، أمانة نفخر بها ونحرص عليها. وهكذا تبقى قطر نموذجاً يؤكد أن

الأمم الكبيرة لا تقاس بحجم أرضها بل بقوة هويتها وتماسك مجتمعها وإيمان أبنائها بقيمها ورسالتها. هويتنا أيها السادة ليست ذكرى نستحضرها عند الحاجة، بل نبض يسكن في القلوب وقصة وطن تروى كل يوم على ألسنة أبنائه وفي إنجازاتهم ومواقفهم. وما دامت قطر متمسكة بجذورها منفتحة على العالم فستبقى هويتها مصدر فخر وإلهام للأجيال. كنتم مع هويتنا حكاية وطننا.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، اعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب اف ام عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics. All day long.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد، حبايب FM أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب اف ام 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

لعل أجمل ما يميز التجربة القطرية أنها لم تضع الأصالة في مواجهة الحداثة، ولم تجعل التطور نقيداً للهوية، بل جمعت بينهما في مشهد حضاري فريد. فقطر اليوم حاضرة عالمية تستضيف الأحداث الكبرى، وتشارك في صنع الحلول الدولية، وتساهم في تعزيز الحوار بين الشعوب، لكنها في الوقت نفسه ما زالت متمسكة بلغتها وتراثها وعاداتها وقيمها التي شكلت هويتها على مر السنين. وحين نشاهد مبادرات تعرف بالثوب القطري والبشتي والقهوة القطرية وفنون الضيافة والتراث الشعبي في محافل دولية، فإننا لا نقدم للعالم منتجاً ثقافياً فقط، بل نقدم قصة شعب واثق من نفسه، معتزاً بجذوره، ومنفتح على الإنسانية كلها. إن الهوية الوطنية ليست ماضياً نحفظه في الكتب، بل حاضر نعيشه كل يوم، ومستقبل نسلمه للأجيال القادمة، أمانة نفخر بها ونحرص عليها. وهكذا تبقى قطر نموذجاً يؤكد أن الأمم الكبيرة لا تقاس بحجم أرضها، بل بقوة هويتها وتماسك مجتمعها وإيمان أبنائها بقيمها ورسالتها. هويتنا أيها السادة ليست ذكرى نستحضرها عند الحاجة، بل نبض يسكن في القلوب، وقصة وطن تروى كل يوم على ألسنة أبنائه وفي إنجازاتهم ومواقفهم. وما دامت قطر متمسكة بجذورها منفتحة على العالم، فستبقى هويتها مصدر فخر وإلهام للأجيال. كنتم مع هويتنا حكاية وطننا.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا، حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت تزبط كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 1.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الصقر.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم رفيقة المستمعين والمستمعات.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.